0: راب قربان الدهب مدلي من دلي بدي براب رهفتي دجار استيم قوجة تبي تديري بنا كيد بعني هرم واسبنا هر دي دو مسوك دنگ تتي وي دردو وي دردو وي گرون وي گرون لو لو لو لو لو جانو لو لو
1: وي